جايب بيا يا ما وانت فلي فين دونت يا يموا ابرزا وصص يا برابو ما بيا سيف ودوزا ونيا بدأ